من حفلة على مسرح ببلجيكا أيار 1986 نرجع على مسرح جامعة البيوسي ببيروت وحفلة آب 1990 نسمع موسيقى عنوانها أمراض مزمنة.

0: 2008 وأغنية أنا مش عارفني. الأغنية هذه كتبها أمل الطائر، وأنت قلت لي أنت غنيتها بدموعك.
1: هو اللي كتب لي بين القصرين ودنيا عجيبة ومولد يا دنيا والدين السلام، وهو ده الكلام كذا حاجة يعني كتير يعني.

0: على طول اللازمه سيدريدو. مش عندك اللازمه بعد كده مش غيرك.
1: مظبوط مظبوط.
2: لا لا لا لا
0: شو ننزل على السوق بعد كده.
3: الرتم اللي 4 طيب.

0: ليش؟
1: نرجع للمذهب، عندنا لازمة ونرجع للمذهب
0: دي يعني بريما يعني
1: طبعا
0: ممكن هاي بريما ونرجع للمذهب
1: ردوسي طبعا طبعا يلا تاني التسليم تاني التسليم ماشي ماشي يلا
0: تسليم ثلاثة أربعة

0: ليه معلش يعني ثاني
1: اول تسليمه الاخر تسليمه من غناء صار
2: طيب
1: اربعه

الحبيب نهديله عمري واللي يطلب كله ليه هو عمري هو بصري اه يا عيني عين عليه الحبيب انا نهديله عمري واللي يطلب يطلب كله ليه نعطي عيني بعد اللي قال اه صف عليا

يا عيني عين عليك الحبيب اللي انا في له عمري واللي يطلب يطلب كله ليه ديما مصفيني لو كان قبلت اهلا بوديجي

عز احبابي ان حبها كله الحبيب نهدي العمر واللي يطلب كله هو عمري هو بصري هي عيني عين عليه الحبيب انا نهدي العمر واللي يطلب يطلب كله ليه واللي يطلب يطلب كله ليه